وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها، ولم تكن فاضحي فيها بفعل موسى.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة الحجر التي ذكر الله عز وجل بين آياتها قصة خلق آدم عليه السلام. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث

0: العظيم.
1: استمعنا معكم إلى سورة الحجر وعشنا في آياتها العظيمة بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: كانت الأخت أم محمد تسأل تقول في بعض الأحيان عندنا تكون أفراح وزواجات وغيرها، فبعض الأهل عندهم مريض يخافون موته مثلا أو كذا، فلا يحضرون هذه الأعراس أو الأفراح بسبب خوفهم على هذا المريض، فما حكم ذلك بارك الله فيك؟
3: نعم الحمد لله رب العالمين. شوف بارك الله فيك، هذه المناسبات موجودة بين الناس، مناسبات اجتماعية، وحضورها يترتب عليه مصالح من التواصل ومن إذا تكلمنا مثلا عن وليمة الزواج أو مناسبة الزواج.
1: نعم.
3: الزواج عبادة، الزواج عبادة، حتى لو كان عندنا ميت. أنا ما أتكلم عن المرأة المعتدة.
1: نعم.
3: لكن الناس عندهم ميت مات من أسبوع أسبوعين زايد قاصر، بعضهم يقول لا أنا إلى سنة لا أحضر أي احتفال أو ولا حفلات زواج، وبعضهم 40 يوم، وبعضهم يقول وأكثرهم حياء،
1: كل 40
3: وأكثر هؤلاء أو بعض هؤلاء ليس من باب يعني حزين على الميت أو كذا، لا فقط يعني خوفا من مذمة الناس، يقول شلون أن عندهم ميت أو قريبهم ميت أو كذا إلى آخره ويروحون. هذه عبادة، الزواج عبادة.
1: نعم.
3: وأنت مدعو، أو أنت أيتها المرأة مدعوة، عندما تذهبين تدخلين السرور والفرح على قلوب هؤلاء.
1: نعم.
3: تدعين لهم بالبركة و يعني تقومين بزيارة، لك أجر على هذه النية، إدخال السرور على، وأيضا فيه تواصل إذا كانوا من الأقرباء وغيرهم.
1: نعم.
3: إذا ما كان في مثلا خوف أن تحصل قطيعة وظروف الإنسان ما تسمح، يتصل الله يبارك لكم والله سامحوني ما أستطيع أترك المريض. المريض لا يترك، أو في حال أحيانا يختلف هذا من مريض إلى آخر. نعم. من ظرف إلى آخر، مشغولين الآن بالحزن أو مشغولين بدفن الميت أو توهم في الأيام الأولى.

0: ما عندهم يعني حتى القلب ما يساعد، فيدعون بالدعاء كذا إلى آخره، أو ممكن الواحد منهم يصل إلى المكان السلام عليكم بالبركة وكذا، وشوي شوي وينصرف بهدوء، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها فليجب وليمة الزواج. وعند جمهور العلماء أن إجابة الدعوة دعوة الوليمة واجبة، وبعدهم قال مستحب يعني واجب على، إلا إذا ما كان، إذا كان صائم مثلا يدعو لهم أو معذور أو كذا فيبارك لهم، أو إذا استطاع أن يحضر ولو دقائق يبارك، وهو منعا من أن يترتب على عدم ذهابه مفسدة. أحيانا يصير مفسدة كبيرة، يصير قطيعة بين الأرحام وكذا، شلون هاي بنت أخوك أنت ما تيه، أو ولد أخوك زواجه وأنت ما تيه وأنت لا، اذهب سجل حضور بارك لهم، ادخل السرور الى قلبهم وانصرف الى الى الى ان استطعت، ان لم تستطع على الطرف الاخر ان يلتمس العذر. احنا مشكلتنا اليوم الزعل اللي يحصل وكذا والخطيئه احيانا لاننا نلتمس الاعذار الى اخواننا، لعله معذور، لعله لم يستطع، هاي ترى هو واصل لكن لم ياتي في هذه المناسبه لان لديه عذر. ونحن نعذرك، حتى احنا ممكن نتصل على يقول ترى احنا عاذرينك عندك مريض، او احنا عاذرينكم عندكم حاله وفاه، لا تكلفون على نفسكم كذا الى اخره. فهذا هذا الذي ينبغي ان يكون بدون زعل وبدون سوء خلاف.
1: سؤال وجواب من اسئله على الهواء. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئا النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: الموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا

0: لا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم، أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن،
1: الآن
2: عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت، أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من

0: من البحرين أثير الروح. أثير
1: الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. سبحانك اللهم سبحانك اللهم
2: سبحانك اللهم
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان، أين المفر؟ وأنت المحيط بالأكوان، وكيف البعد عنك؟ وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان. اللهم فرج عني كل هم
2: كل هم،
1: وأبعد عني كل غم
2: كل غم،
1: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري وعيل معه صبري
2: صدري
1: وقلت به حيلتي.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع هذه التلاوة العطرة من سورة سبأ، يتلوها عليكم القارئ خليفة الطنيجي. بسم

من رد يوسف على يعقوب وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ علينا أخواتنا وإخواننا وأبناءنا وبناتنا المبتعثين، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى لهم، اللهم سلحهم بس

0: تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. أسابيع قليلة أيها الأحبة وتنتهي إجازة الصيف الدراسية، وتبدأ مرحلة دراسية جديدة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في المدارس ومراكز التعليم. ومع العودة للمدارس ترتفع معدلات الإصابة بأمراض معينة، فما هي تلك الأمراض وما الأسباب وكيف الوقاية؟ مع تواصل الأطفال عن كثب مع الطلاب الآخرين في الفصل الدراسي وظهور أمراض معينة بشكل أكثر وضوحا في هذا الوقت من العام، من المرجح أن يصاب الأطفال بنزلة برد أو اثنتين، وفي المتوسط يصاب الأطفال الأصغر سنا في سن المدرسة من 6 إلى 12 نزلة برد أو مرض كل عام دراسي. وعندما يكبر الأطفال يميلون إلى الإصابة بأمراض أقل، لأنهم يكتسبون مناعة ضد بعض الفيروسات التي تسبب العديد من هذه الأمراض الشائعة. ومن هذه الأمراض نزلة البرد، فتميل نزلات البرد إلى أن تكون أكثر الأمراض شيوعا على مدار العام.

0: الدراسي، وغالبا ما يكون سببها أحد الفيروسات العديدة المحتملة، مما يعني أن المضادات الحيوية ليست ضرورية، وغالبا ما تكون الأعراض خفيفة مع السعال والاحتقان وسيلان الأنف. وفي بعض الأحيان يصاب الأطفال مع نزلات البرد بالتهاب الحلق والحمى أو أحدهما، وكذلك من الأمراض الشائعة التي تصيب الأطفال مع موسم العودة الدراسية التهاب الحلق العقدي. فغالبا ما يسبب التهاب الحلق إلى جانب الحمى والصداع وآلام المعدة، وينتج هذا المرض عن عدوى بكتيرية، وينتشر بسهولة من طفل إلى آخر، خاصة في حالة مشاركة المشروبات وأدوات الأكل. وفي هذه الحالة يوصي الأطباء بالمضادات الحيوية للوقاية من مضاعفات العدوى. الإنفلونزا عادة ما تسبب ارتفاعا في درجات الحرارة وآلاما في الجسم إلى جانب السعال والاحتقان وسيلان الأنف، وهنا يحتاج الأطفال عموما إلى البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة لبضعة أيام حتى تنخفض الحمى ويستعيدوا طاقتهم. فكيف نقلل خطر هذه الأمراض لدى الأطفال؟ يجب مستمعينا توجيه الأطفال لغسل اليدين قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض أجلكم الله، وبعد تنظيف الأنف أو السعال أو العطس. ولغسل اليدين جيدا يجب تعليم الطفل أن يبلل يديه بالماء ثم يفركهما بالصابون ويفركهما معا لمدة 20 ثانية. يجب أن يتأكد الطفل من شطف يديه بالماء وتجفيفهما بمنشفة نظيفة أو تركهما تجفان في الهواء، بالإضافة إلى التشديد على الطفل عدم مشاركة أغراضه الشخصية مثل كوب الماء والملاعق مع الأطفال الآخرين، ويجب استعمال مناديل عند العطاس وإلقائها في القمامة أجلكم الله.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
2: والبرامج المفيدة،
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان يتلو على أسماعكم سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الرجيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت.
2: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. أخرجه أبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. الدعاء عبادة عظيمة شرع الله لها آدابا تقرب الداعي إلى الله وتجعله أحرى بالإجابة، فينبغي للداعي الحرص عليها، ومن ذلك خفض الصوت لما فيه من الخشوع والتذلل، واختيار الجوامع من الدعاء، وهو الكلام القليل الذي يشمل الخير الكثير. كذلك على المسلم تجنب الدعاء على نفسه أو ولده أو ماله، لأنه قد يوافق ساعة استجابة فيستجاب لدعائه. ومما يستفاد من الأحاديث النبوية الشريفة استحباب خفض الصوت لما فيه من التذلل والخشوع، واستحباب الدعاء بجوامع الكلام، وهو الذي يجمع الخير الكثير في كلمات قليلة، والتحذير من دعاء الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله.
0: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفرقان.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفرقان.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.

أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. الله.

الذاكر الله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: الناس.
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من الله، رواه أبو داود.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

0: ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: نبينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده.

0: وحده لا شريك
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سنة.

0: سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني. إذاعة القرآن الكريم من البحر.

0: نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أثير الصباح، من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم اجعلنا من المستجابين، اللهم اجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات. اللهم أخرجنا من حولنا إلى حولك، ومن تدبيرنا إلى تدبيرك، ومن ضعفنا إلى قوتك. اللهم اجعل لنا في أيامنا نصيبا من رحمتك ومغفرتك، واجعلنا بها من المقبولين الذين استجبت لهم وبشرتهم بجنانك، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك يا كريم.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: إن المداومة على الذكر تحيي القلوب وتوقظها، وتورث أصحابها الأنس والهدوء والرضا، فتركن النفس إلى جانب الله تبارك وتعالى، وترضى به مولا ونصيرا.
2: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: إن القرآن المنزل كتاب هداية ودستور الأمة، يضم بين دفتيه القوانين الإلهية، هو قول الحق والفيصل الصدق الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، أما وسطه فكطرفيه في الإعجاز والبلاغة والنظم والبيان، لا تفاوت فيه ولا اختلاف.
2: مستمعين الكرام، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة لجزء عم، وهي برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ إدريس أبكر.

0: مستمعين الكرام، استمعتم إلى تلاوة مباركة لجزء عمة تلها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: في ثنايا القصص نجد ما يقربنا من الله ويعمق فهمنا لحقيقة الحياة. نستمع الآن إلى قصة فيها من الحكم ما ينير الطريق، قصص من الكتاب والسنة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده إذ دخل عليه رجل فصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما فرغ وانتهى من صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وأراد أن يجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي أن صلاتك ليست مقبولة. فرجع وصلى مرة أخرى ثم أكمل صلاته وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، ثم أراد أن يجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه الصلاة التي صليتها الآن ناقصة وغير مقبولة. فرجع الرجل وصلى مرة ثالثة بنفس الطريقة التي صلى بها المرة الأولى والمرة الثانية، فلما أكمل صلاته أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وأراد أن يجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلاتك غير مقبولة ناقصة. فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق ما

أحسن غيره فعلمني. يا رسول الله أقسم بالله أنني لا أعرف إلا هذه الطريقة في الصلاة، فعلمني الطريقة الصحيحة التي يحبها الله سبحانه جل في علاه لكي تكون هذه الصلاة مقبولة عند الله عز وجل، ولكي تكون من الأعمال التي يحبها ربي سبحانه. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي الصلاة الصحيحة التي فيها الطمأنينة والتي فيها السكينة، وعلمه صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة وواجبات الصلاة التي تكون الصلاة بسببها مقبولة عند الله عز وجل. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، إن الهدف الأساسي من الأعمال الصالحة أنك تكسب محبة الله عز وجل بسبب هذه الأعمال، لأن العمل الصالح هو سفينة النجاة في بحار الظلمات، وهو الطريق المستقيم الذي يوصل إلى مرضاة رب الأرض والسماوات. قال الله عز وجل في سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح ينزل عليك البركات والرحمات، وتحصل بسببه على رضا رب البريات سبحانه جل وعلا. وهناك ثلاثة أمور يحبها الرب سبحانه وتعالى. الأمر الأول أن الله عز وجل يحب حسن الخلق، هذا العمل الصالح محبوب عند الله عز وجل، فالذي يعمله فإن الله جل وعلا سيحبه ويدخله الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فصاحب الخلق الجميل يحبه الرب سبحانه وتعالى، وأما صاحب الخلق الدنيء الرذيل فإنه يعرض نفسه لغضب الله ويعرض نفسه لعذاب الله عز وجل، فنسأل الله السلامة والعافية. وفي يوم من الأيام أخبر الصحابة الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة صالحة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بأموالها وتفعل الخير، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، يعني دائما تتكلم بالكلام السيء عن جيرانها، فصار جيرانها يتأذون منها أذية كبيرة فقط بسبب هذا الكلام الذي تقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هذه المرأة التي تعمل الأعمال الصالحة الكثيرة لا خير في أعمالها، هي في النار، أي أنها دخلت النار وستكون من أهل النار بسبب لسانها وبسبب كلامها السيء وبسبب أخلاقها السيئة. وأما الأمر الثاني الذي يحبه ربنا جل وعلا فهو إتقان العمل، وهذا العمل سواء أكان صغيرا أم كبيرا فإن الله عز وجل يحبك أن تتقنه وأن تؤديه بأفضل
طريقة ممكنة.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فأي عمل صالح تقوم به حاول أن يكون أفضل شيء عندك لكي تحصل بسببه على محبة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعبادات الكثيرة إذا كانت غير صحيحة وليس فيها إخلاص وليست على الطريقة التي علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنها لا تنفع صاحبها. وأما العمل الصالح الثالث الذي يحبه الله عز وجل فهو إدخال السرور على الآخرين. فالذي يسعد الناس دائما ويدخل عليهم الفرح والبهجة ويجعلهم دائما يبتسمون، فهذا الشخص من الأشخاص الذين يحبهم الله عز وجل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله وأي الناس أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، الذي دائما ينفع الناس ويمشي معهم في مصالحهم وييسر أمورهم، هذا من أحب الناس إلى الله عز وجل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. هذا العمل عمل عظيم يحبه الرب الكريم سبحانه وتعالى. فيا أخي الكريم ويا أختي الفاضلة، حاولوا دائما أن تدخلوا السرور على قلوب الناس، أسعدوهم بقدر استطاعتكم. ربما أنتم لا تستطيعون أن تساعدوا هذا الشخص، ولكن بكلمة طيبة منكم تصبحون من أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وأكثر الناس الذين يحتاجون منكم الكلمة الطيبة والابتسامة هم أهلكم وأرحامكم وأبناؤكم وجيرانكم وكل شخص قريب منكم. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على إدخال السرور على قلوب الناس. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة الصحابي الجليل سالم ابن عوف رضي الله عنه عندما صار أسيرا مسجونا عند المشركين. فيا ترى ماذا حصل لأمه عندما سمعت الخبر، وماذا فعلت بعد ذلك؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: إن المداومة على الذكر تحيي القلوب وتوقظها وتورث أصحابها الأنس والهدوء والرضا، فتركن النفس إلى جانب الله تبارك وتعالى وترضى به مولا ونصيرا. الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحد

دون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقت

0: ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم.

0: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
1: أحاديث الصباح.
2: مستمعين الأحبة، يمثل موسم العودة إلى المدرسة تحديا كبيرا لمعظم الآباء، إذ يشعرون بعبء كبير بسبب العدد الهائل من المهام التي ينبغي عليهم إنجازها. فإذا كان القلق المدرسي أمرا طبيعيا لدى الأطفال، فإن الآباء كذلك يمكن أن يعانوا من القلق نفسه والتحديات والمخاوف المتعلقة بالقلق المدرسي لمعظم الآباء تنحصر في ثلاثة عوامل رئيسية: الوقت والمال والقلق بشأن رفاهية الأبناء. إن الآباء أحبتنا يشعرون وكأنهم في سباق مع الزمن، ويجدون أنفسهم تحت ضغط مستمر لضمان سير الأمور بسلاسة، ما بين توصيل الأطفال إلى المدرسة باكرا والانتظار لاستلامهم نهاية الدوام المدرسي، ومحاولات التوازن بين المسؤوليات اليومية ومتطلبات أبنائهم الدراسية إلى جانب مسؤوليات المنزل والعمل. يحاول الآباء إجراء تغييرات جذرية على جداولهم اليومية للتكيف مع روتين الدراسة الجديد، إلا أنها تستهلك الكثير من الوقت، ويثير موسم العودة إلى المدرسة مجموعة كاملة من المخاوف لدى الآباء بشأن سلامة أطفالهم. وهذه المخاوف من أنواعها القلق الذي ينشأ لدى الآباء، قلق الانفصال. من المفترض أن تكون المدرسة مكانا آمنا لدى الأطفال، ولكن الحال ليس كذلك دائما، ولذلك غالبا ما يسيطر على الآباء التفكير السلبي بمجرد إرسال أطفالهم إلى المدرسة، ويتخيلون العديد من السيناريوهات السيئة، مثل: ماذا لو حدث مكروه لطفلي ولم يتمكن أحد من مساعدته؟ وماذا لو تعرض مثلا للتحرش لا سمح الله ولم يخبرني أحد؟ أو ربما تشاجر مع زميل له وتطور الموقف؟ كذلك فإن أسوأ مخاوف الآباء هو اكتشاف تعرض طفلهم للتنمر، وكذلك القلق الأكاديمي. فيقلق الآباء بشأن ما إذا كان أبناؤهم سيحصلون على معلمين جيدين أم لا، ويشعرون بالقلق بشأن مستوى أطفالهم الدراسي وقدرتهم على التحصيل والتعامل مع المقررات الدراسية. وكذلك مستمعين، هناك مخاوف السلوك، فيؤمن كل أولياء الأمور أن طفلهم يتعرض يوميا للعديد من المواقف الاجتماعية في المدرسة، ويظلان قلقين بشأن ردود فعل طفلهم وكيفية تعاملهم معه ومدى قدرته على تكوين الصداقات أو تقبل الأطفال الآخرين له. ثم تأتي الضغوطات المالية، فتشكل قوائم اللوازم والأدوات المدرسية ونفقات العام الدراسي عبئا ماديا على الآباء، وبشكل خاص الأسر التي لديها أكثر من طفل في مراحل دراسية مختلفة. فكل هذه العوامل مستمعين الكرام تولد القلق لدى أولياء الأمور. ومع بداية العام الدراسي الجديد، فكيف نتجنب كأولياء أمور قلق العودة إلى المدارس؟
1: أحاديث الصباح.
2: اللهم ربنا في هذا اليوم نستودعك كل من عز علينا، فلا ترنا بأحدهم مكروها. اللهم وفقهم وارزقهم وأسعدهم وحقق رجاءهم. اللهم إنا نسألك يوما مبشرا يحمل في طياته الخير والبركة والنجاح والتوفيق. اللهم أنعم علينا برضاك وعافيتك، وبقلب مطمئن، وبفرح دائم. اللهم الخير في أقدارك، والرضا بكل شيء قدرته لنا يا رب العالمين.
1: أحاديث

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أثير الصباح، من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
0: أصبحنا

0: إليك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: نفير الروح.
2: سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان سورة الصافات.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة القصص.
3: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي من المصحف المرتل سورة الأحزاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة من المصحف المرتل القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي سورة الأحزاب.

مستمعينا، يصيب التوتر الذي يصاحب العودة إلى المدرسة الطلاب من جميع الأعمار، ولكن نحن كأولياء أمور آباء وأمهات من واجبنا أن ندرك جذور القلق المدرسي وما يمكننا القيام به لمساعدة أبنائنا الطلبة على التعامل مع مخاوفهم. فحتى مرحلة ما قبل المدرسة تتركز الحياة على البيت والوجوه المألوفة، ثم تأتي مفاجأة كبرى وهي أن يجبر أطفالنا الصغار على التعامل مع الأغراب من معلمين وأطفال وغيرهم. هنا يأتي دور الأب والأم. أولا يجب علينا البقاء هادئين لأن القلق معد، فمع اقتراب موعد العودة إلى المدارس من الطبيعي أن تقابل أولياء الأمور بعض التحديات مع أطفالهم، خاصة إذا كان الطفل عنيدا. والخطوة الأولى في التعامل مع الطفل العنيد هي تفهم مشاعره، فالأطفال غالبا ما يعبرون عن عنادهم بسبب شعورهم بالقلق والخوف من التغيير. فأيتها الأم، تحدثي مع طفلك بلطف وحاولي فهم ما يقلقه بشأن العودة إلى المدرسة، فقد يكون لديه مخاوف من أدائه الدراسي، أو لديه مخاوف من التعامل مع المدرسين والطلاب، أو حتى التكيف مع الروتين الجديد. فالاستماع له وتفهم مخاوفه والتعاطف مع ما يشعر به قد يساهم بدرجة كبيرة في الوصول لوضع أفضل. من المهم أعزائنا أولياء الأمور أن تكون هناك قناة تواصل مفتوحة وصادقة بينكم وبين أطفالكم. شجعوهم على التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بدون خوف، فعندما يشعر الطفل بأن رأيه مسموع ومهم سيكون أقل عنادا وأكثر تعاونا. وعندما يتحدث ونحن نستمع إليه ونظهر اهتمامنا بما يقول، هذا يمكن أن يساعد في بناء علاقة أقوى وأكثر ثقة بينكم كآباء وأمهات وبين أطفالكم.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: وجه الأرض
0: بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير الروح. إذاعة القرآن.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي من القرآن الكريم ما تيسر من جزء تبارك.
1: 106.1 FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: فيما يلي تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الزمر. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. إلهي إن عفوت فبفضلك وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني وأدم لي ما به سترتني.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة عظيمة تكلمت عن خلق الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها في هذه التلاوة لسورة النحل بصوت القارئ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، تلا على أسمعكم الكريمة القارئ فارس عباد سورة النحل.
2: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة النور.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة النور. لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة لقمان.

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة لقمان.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن

0: شر كل شيء آتي به. شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي،
1: دعاء لقاء العدو وذي السلطان.

0: زلزلهم.
1: ما يقول من خاف قوما إذا خفت قوما أو أحدا فقل:
0: اللهم اكفنيهم بما شئت.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.
4: لكن

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ محمد حمزة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ محمد حمزة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في زمن الصحابة رضي الله عنهم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قلوبهم لا تزال معلقة بكلماته، تحفظ وصاياه وتترقب تحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قصتنا لهذا اليوم قصة رجل كان له عمل صالح، وأوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بوصية عظيمة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، إذا جاءت أمداد أهل اليمن، يعني الوفود القادمة من اليمن لنصرة المسلمين، وهم الجماعات الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزو في ذلك الوقت، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسألهم كلما يأتون: أفيكم أويس بن عامر؟ وظل رضي الله عنه يسألهم عن أويس في كل مرة

يأتون إليه فلا يجده في الأمداد. وفد يأتي من اليمن وجماعة تصل، في كل مرة يسألهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ فما يجده، حتى جاء اليوم الذي لقي فيه ذلك الرجل. قال له عمر رضي الله عنه: أأنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد، وهي اسم قبيلة. ثم سأله: من قرن، وهي بطن من بطون قبيلة مراد. وكان يسأل هذه الأسئلة علشان يتأكد، يعني ما يكون في تشابه بينه وبين شخص ثاني. فأجابه أويس: نعم. فسأله عمر رضي الله عنه: أكان بك برص؟ والبرص هو مرض بياض يظهر على الجلد، بقع تنتشر في باقي الجلد في جسم الإنسان فيها من البياض، والناس غالبا يعني يستقذرون هذا المرض. فقال له: فبرأت منه؟ يعني بعد ما أصابك هذا المرض شفيت منه؟ إلا موضع درهم، يعني بقى في جسمك بقعة صغيرة في حجم الدرهم. فأجاب أويس: نعم، كان بي أولا برص فشفيت منه إلا قدر درهم. فقال له عمر رضي الله عنه: ألك والدة؟ قال أويس: نعم. وهنا خلاص تيقن عمر رضي الله عنه أن هذا هو الرجل، وكشف عن السر، سر بحثه عن هذا الرجل طوال هذه المدة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم، يعني في زمن من أزمانكم، أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، وكان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. وفي رواية أخرى عند مسلم: قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه. والبياض هو البرص كما ذكرنا. قال: له والدة هو بها بر، يعني هو بار بوالدته، وكان يبالغ في البر والإحسان إليها. لو أقسم على الله، يعني لو دعا الله على أمر يريده، لأبره الله واستجاب له دعوته، وكانت له دعوة مستجابة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، أي اطلب منه الدعاء بأن يغفر الله لك يا الله. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الفاروق المبشر بالجنة يطلب من رجل مغمور بين الناس وغير معروف أن يستغفر له. طبعا هذا لا يفهم من هذا أفضليته على عمر رضي الله عنه، ولا أن عمر رضي الله عنه غير مغفور له، للإجماع على أن عمر رضي الله عنه أفضل منه، لأن أويسا تابعي والصحابي أفضل منه. إنما مضمون ذلك الإخبار بأن أويس ممن يستجاب له الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إرشاد عمر رضي الله عنه إلى أن يزداد من الخير وأن يغتنم من دعاء من ترجى إجابته. ثم قال عمر رضي الله عنه لأويس: استغفر لي، عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغفر له أويس ودعا له. تأمل معي هذا المشهد، رجل ما يعرف كثير من الناس، ما عنده لا مال ولا جاه ولا منصب ولا شهرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه وذكر علامته وذكر سبب منزلته، أن له والدة كان يقوم ببرها ويبالغ في الإحسان إليها وخدمتها، كان من أعظم ما رفعه بره بأمه. ثم قال له عمر رضي الله عنه: أين تريد؟ واصلوا في الحديث، قال له عمر: أين تريد وانت بتروح أن تنزل، وأين تتوجه في سفرك؟ فذكر له أويس بلدة الكوفة، وهي البلدة المعروفة بالعراق، وسميت بذلك لاستدارة بنائها. فقال له عمر رضي الله عنه: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يعني يريد أن يوصي به عند أمير الكوفة أن يهتم به ويوفر له ما يحتاج
فيعرف قدره ويكرمه ويقضي حاله.

زوجته يوصي عليه مثل ما نقول. فقال أويس: أكون في غبراء الناس، وهم عامتهم وفقراءهم، يعني يبي يكون في غبراء الناس اللي هم عامة الناس وفقراء الناس، خفيا لا أتميز عنهم ولا أشتهر بينهم، الذين لا يؤبه إليهم أحب إلي. وهذا كناية عن كونه لا يحب أن يعرف عمر رضي الله عنه أمير الكوفة بأمره، ما يبي أحد يعرف بموضوعه، فهو ما كان يبغي أحد يعرف بقدومه، وهذا من تواضعه. وهنا أيضا تظهر منزلة أخرى من منازل الصالحين، الإخلاص وحب الخفاء. بعض الناس يعمل الخير ثم يبحث عن العيون، يبحث عن مدح الناس والثناء، لكن أويس فقد عرفه أهل السماء، لم يحرص على أن يعرفه أهل الأرض. مرت الأيام، وبعد مرور عام كامل حج رجل من أشراف قومه فلقي عمر رضي الله عنه، فسأله عمر عن أويس، فقال الرجل: تركته رث البيت قليل المتاع، يعني ليس له بيت فخم ولا مال كثير ولا هيئة تلفت الأنظار. فقال عمر رضي الله عنه ذلك الحديث مرة أخرى، يذكره بفضل أويس ومنزلته، أن له دعوة مستجابة. فلما رجع الرجل إلى أويس قال له: استغفر لي. فعرف أويس أن موضوعه وأمره قد شاع وانتشر، وأن الناس فطنوا له، فانطلق على وجهه، يعني هذه كناية، فانطلق على وجهه كناية على سرعته في الخروج من الكوفة خوفا من الشهرة بينهم. قال أسير بن جابر: وكسوته بردة، وهي مثل الكساء المخطط يلتحف به، فكان كلما رآه إنسان وعليه تلك البردة قال: من أين لأويس هذه البردة؟ يعني متعجبين من حسنها بالنسبة إلى لباسه الأول، لأنه كان بسيط، بسيط الحال والثياب. فخرج من الكوفة وابتعد عن الناس خوفا من انتشار خبره، وابتعادا عن الشهرة والقيل والقال. أيها الأحبة، في هذه القصة نتعلم أن ميزان الله عز وجل يختلف عن ميزان الناس. الناس اليوم ينظرون إلى المظاهر، إلى المال، البيت، اللباس، المكانة، المنصب والشهرة. الله عز وجل ينظر إلى قلوب العباد، ينظر إلى القلوب والأعمال. قد يكون إنسان لديه منزل صغير وبسيط قليل المتاع، ما يلتفت إليه الناس، لكن عند الله عز وجل عظيم. قد يكون ذلك الإنسان الخفي في الأرض هو معروفا في السماء. بر الوالدين من أعظم هذه الأعمال التي تقرب الإنسان إلى الله عز وجل وترفعه في الدنيا والآخرة. من أراد الأثر فليبدأ من أقرب الناس إليه، ابدأ من أمك، من أبيك، ابدأ من بيتك. القصة في هذه القصة تعلمنا كذلك معنى الخفاء، وأن نخلص العمل لله عز وجل، أن نبتعد عن القيل والقال. ليس كل عمل صالح يحتاج إلى إعلان، وليس كل عمل صالح يحتاج إلى تصوير، وليس كل عبادة تحتاج إلى أن يعرفها الناس. اليوم ممكن أنك تتصدق فتذهب وتفتخر بهذه الصدقة، ربما لا يقبلها الله عز وجل بهذا الفعل. أو ذلك الشخص الذي أراد أن يصور نفسه وهو يعتمر وهو يطوف، نحتاج أن نقف مع أنفسنا قليلا. في زمن صار الإنسان يستطيع أن يظهر كل شيء في لحظة، يصور كل عمل، ينشر كل عبادة، نحتاج أن نراجع قلوبنا. لمن نعمل؟ لمن نصور؟ لمن نريد أن يعلم الناس بما فعلنا؟ وكما ذكرت، بعض الناس إذا اعتمر صور طوافه وسعيه ودعائه، وإذا تصدق يحرص أن تلتقط الصورة وهو يعطي المحتاج، إذا صلى نشر صورته في المسجد أو في الحرم، وإذا أحسن إلى فقير أو إلى عامل أو إلى ضعيف صار يتكلم في المجالس: أنا فعلت وأنا أعطيت وأنا ساعدت. هنا ليس الكلام عن توثيق عمل خيري لمصلحة أو إعلان عن مشروع ليتشجع الناس على التبرع، لا،
فهذا له

0: بابه وضوابطه ونيته، لكن الكلام اليوم عن قلب يحب أن يرى، وعمل كان بين العبد وربه فأحب صاحبه أن يجعله بينه وبين الناس. وهذا موضوع خطير، أن يعمل الإنسان العمل الصالح ثم يدخل عليه الشيطان من باب الثناء فيقول له صور لكي يقتدي الناس، ليتحول الأمر شيئا فشيئا إلى حب المدح، ثم ينتظر الإعجابات وينظر إلى التعليقات ويفرح إذا قيل ما شاء الله فلان كريم، فلان عابد، فلان صاحب خير، فلان كذا وكذا، والقلب ضعيف. لذلك كان الصالحون يخافون على أعمالهم من الرياء كما يخاف أحدنا على ماله من الضياع. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح من أخفى صدقته فقال في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني تأملوا هذا الخفاء، يكفيها أن الله يعلم فقط. وهذا هو المعنى الذي رأيناه في هذه القصة، في قصة أويس بن عامر، رجل عظيم عند الله عز وجل لكنه يحب أن يكون في غبراء الناس مع عامة الناس، لا يبحث عن شهرة، لا يطارد مكانه، لا يحب أن يشار إليه. وليس كل عمل يحتاج أن ينشر كما ذكرنا، وليس كل خير يحتاج أن يوثق، بل أعظم الأعمال أحيانا ما كان بينك وبين الله عز وجل. اجعل بينك وبين الله سرا، اعمل أعمالا لا تخبر به أحدا، فالله يرى والله يعلم والله لا يضيع أجر المحسنين. اللهم ارزقنا بر والدينا وأعنا على الإحسان إليهما أحياء وأمواتا، وجعلنا من عبادك المخلصين الذين يعملون لك في السر والعلن، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخ

أعزائنا أولياء الأمور، قد يكون القلق بشأن أطفالنا وأدائهم التعليمي وتلبية احتياجاتهم أمرا طبيعيا، غير أنه ربما يتحول إلى اضطراب قلق خطير يصعب التعامل معه. وفيما يلي بعض النصائح العملية لإدارة قلق العودة إلى المدرسة بالنسبة للآباء. تسوق مستلزمات العودة للمدرسة بشكل تدريجي. يمكن شراء القوائم واللوازم المدرسية شيئا فشيئا طوال فصل الصيف عندما تتوفر عروض جيدة وخصومات في المتاجر الكبيرة، كذلك تخصيص ميزانية لنفقات المدرسة مبكرا. وأفضل طريقة لتجنب صدمة ارتفاع الأسعار هي التخطيط مقدما، فنراجع الميزانية قبل بدء العام الدراسي مع تحديد وقت لنفسنا ولأطفالنا، ونقوم بتصميم جدول عائلي كبير لتتبع الأحداث المدرسية والأنشطة بعد المدرسة والواجبات المنزلية والمهام الأخرى وضرورة تثبيته في مكان واضح في المنزل. ومن الجيد مراعاة نصائح السلامة الشخصية، فنذكر طفلنا بنصائح ركوب الحافلة المدرسية، وإذا كان يمشي إلى المدرسة فلنحدد المسار الأكثر أمانا والذي يحتوي على أقل عدد من المعابر، ونتدرب على الطريق مع الطفل، ولا ننسى تذكيره بإشارات الشارع، ومع التأكد من أنه يعرف ما يجب فعله إذا اقترب منه شخص لا يعرفه. كذلك مستمعين، إنشاء شبكة من الآباء الذين يمكنهم التناوب على نقل الأطفال من وإلى المدرسة. هذه الطريقة لن تقلل الضغوط المتعلقة بالقيادة فقط، بل ستعمل كذلك على تعزيز الشعور بمزيد من الدعم والاطلاع بشكل دائم على المستجدات من خلال التواصل مع آباء يتعاملون مع نفس الضغوط. كذلك التحدث إلى معلم

فصل قبل بدء العام الدراسي، فإذا كانت مخاوف أولياء الأمور تتركز حول قضايا الفصل الدراسي مثل قلق الانفصال أو مخاوف السلوك، فيمكن التحدث إلى المعلم قبل بدء العام الدراسي. وللتأمل الذهني أحبتنا الكرام لبضع دقائق يوميا فائدة في تقليل التوتر والقلق، فالبدء بخطوات صغيرة مثل الاستمتاع برائحة القهوة الصباحية لتعزيز اليقظة الذهنية وتقليل التوتر وتحسين التفاعل مع الطفل. ويمكن أيضا ممارسة التنفس العميق أو قراءة كتاب لتقليل المخاوف بشأن العودة إلى المدرسة. وأخيرا، إذا كان أحد أولياء الأمور يجد صعوبة في التعامل مع المخاوف، أو تحول قلقه إلى انفعال مستمر وتقلبات مزاجية متكررة يصاحبها أعراض جسدية مثل الصداع وتوتر العضلات وآلام المعدة، فهنا بالإمكان طلب المساعدة من اختصاصي الصحة النفسية.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشورى بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الشورى. اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي سورة يوسف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا

قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عندك

يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف

يستغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال

كان حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم

قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله

وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ

إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر

ما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي

يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله

ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخرجوا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات

وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان

عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم للقارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة يوسف.

0: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا.
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نذير الروم،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من جزء عمه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الناس.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من جزء عمه. مع نهاية فصل الصيف مستمعينا الأحبة، تعود الحياة إلى أروقة المدارس ومقاعد الفصول، والعودة إلى الدراسة ليست حدثا عابرا، بل هي نقطة انطلاق لرحلة تعليمية جديدة، فرصة لتجديد العزائم وصقل المهارات وبناء القيم. وكما يتهيأ المسافر قبل سفره بالتخطيط وإعداد الزاد، يتهيأ الوالدان بحكمة لتجهيز أبنائهم نفسيا وبدنيا وإيمانيا وعلميا، حتى يكون العام الدراسي بداية مشرقة وليست مجرد التزام روتيني. فالوالدان هما المهندس الأول لتجربة ابنهما المدرسية، وتهيئة الأبناء ليست مهمة عابرة، بل هي استثمار طويل الأمد في مستقبلهم، تبدأ من قبل دقات أول جرس مدرسي وتستمر حتى تكتب له إنجازاته. لذلك نبدأ إذن أيها الأحبة هذه الرحلة بحكمة وعلم وقلب مفتوح، لنصنع عاما دراسيا ليس فقط مليئا بالدروس، بل مليئا بالمعاني والنمو والنجاح. لا شك أن العامل النفسي هو البوابة الأولى للنجاح، فالأبناء الذين يبدأون العام بروح إيجابية يواجهون التحديات بثقة وطمأنينة أكبر، ويبدعون ويتجاوزون التحديات بسهولة. أيضا كثير من الأبناء يشعرون بالرهبة من الصف الجديد أو المعلمين الجدد، وهنا يأتي دور الحوار الدافئ والاستماع لمخاوفهم دون تهوين أو تهويل، ثم تحويلها إلى دوافع للتقدم. ثم هل يشعر طفلك بالرهبة من صف جديد أو معلم لم يتعرف عليه بعد؟ اجلس معه، استمع لمخاوفه دون تهوين أو تهويل، وشاركه قصصك المدرسية الممتعة. فلا بد أن تحول هذه المخاوف إلى حماس للتعرف على أصدقاء جدد وخوض تجارب فريدة. ويلعب التشجيع والتحفيز بكلمات الدعم حتى لو كانت بسيطة دورا في ترك أثر عميق في نفسية الابن، مثل قولك أنا واثق أنك ستبهرني هذا العام بإنجازك، أنا فخور بك، أنت بطل. كما يمكن إجراء تدريب للتكيف مع الوضع الجديد، ويمكن محاكاة أجواء اليوم الدراسي في البيت قبل بدايته، مثل الاستيقاظ مبكرا وتجهيز الحقيبة لتخفيف الصدمة الانتقال من العطلة إلى المدرسة. ولا ننسى أيضا الاحتفاء بالعودة، حولوا هذا الحدث إلى مناسبة مبهجة. يمكنكم مثلا إعداد وجبة خفيفة معا، أو تزيين ركن صغير في المنزل

0: الواجبات أو حتى لالتقاط صور تذكارية في أول يوم دراسي وسرد حكايات لأشخاص تجاوزوا العقبات في مسيرتهم الدراسية، مما يحفز الابن على الإيمان بقدرته على النجاة. فهذه الممارسات البسيطة تمنح بداية إيجابية لا تنسى.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة سبأ.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة سبأ.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
3: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم الله.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: بالنسبة لسلم كلام الكلام الأخ جزاه الله خير كلام طيب. أن يلتزم الإنسان سواء كان في البر أو في أي مكان
4: صحيح.
3: الشباب وغير الشباب أن يلتزموا بالآداب آداب ارتياد البر أو آداب ارتياد الطريق وآداب السير في الطريق آداب كلها آداب علمنا إياها الإسلام وعلى العبد الصالح أن يرضي ربه تبارك وتعالى أولا يرضي الله سبحانه وتعالى بالتزامه بالنظافة التزامه بالنظام عدم إزعاجه للآخرين بإيذاء الآخرين سواء بإشعال النار أو بأصوات السيارات أو بأصوات الدراجات أو بأصوات المذياع أو إلى آخره أي من يرتاد البر لا ينسى أمر صلاته وعبادته أنت خرجت للاستجمام وتغيير جو لكن الصلاة لها وقتها أذن وخاصة أنت في البر لك أجر أن تؤذن وما من شيء يسمع أذانك إلا لك به أجر ثم تصلي جماعة بأهل بيتك ومن اجتمع معك فهذه الأمور من الآداب التي ينبغي على الإنسان أن يلتزم بها سواء كان في النظام أو في النظافة وديننا دين نظام وديننا ضمن نظافة أما الحديث الذي استدل به الأخ السائل الإيمان من النظافة أو النظافة من الإيمان ما يصح ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام
4: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لما تيسر من سورة المائدة بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز لنفيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة المائدة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس. دعاء الركوع. قال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة يركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال:
1: بسم الله.
0: فلما استوى على ظهرها قال:

0: أنت؟
1: قال علي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل. رواه الترمذي. دعاء ما إذا تعسرت الدابة.
0: بسم الله.
1: رواه أبو داود.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: التحية.

0: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري.
1: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك

0: مهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي.

اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بما

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة الإسراء يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أكثرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة

ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة الإسراء.
2: دعاء من أصابه شك في الإيمان. يستعين.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورتي الفاتحة والانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسأل

0: قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. أخرجه البخاري.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك

من قالها حين يصبح وحين يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن السني.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود والنسائي.

0: مات.
1: أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني والبخاري في الأدب المفرد.

0: من قالها حين يصبح ويمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أخرجه الترمذي وأبو داود.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي.

0: عنده.
1: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حمة تلك الليلة. أخرجه الترمذي.

0: من أجمل ما يمكن أن نقدمه للأبناء أحبتنا هو غرس المعنى الإيماني في طلب العلم، فلا يمكن فصل مسيرة التعلم عن القيم التي تبنيها. والعلم في الإسلام عبادة، فالعلم بلا إيمان يفقد معناه، والسلوك بلا أخلاق يفقد جماله. وغرس هذه المعاني في نفوس الأبناء يمنحهم دافعا لا ينضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأن نية التعلم لوجه الله ترفع شأنهم في الدنيا والآخرة. ومع العودة للمدارس مستمعين الأفاضل، من المهم والضروري أن نعلم أبناءنا أذكار الصباح والمساء، ودعاء الخروج من المنزل، ودعاء طلب العلم، ليكونوا على صلة بالله طوال يومهم، وليعلموا أن الأدعية سلاحهم لمواجهة أي صعوبات. ولا ننسى تذكيرهم بالقيم النبوية الشريفة، فنتحدث معهم عن الصدق في أداء الواجبات، والأمانة في التعامل، والإحسان للزملاء، والتواضع رغم التفوق، ونعلمهم كيف يتعاملون مع المواقف الصعبة بحكمة وهدوء، مستلهمين أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المواقف كتعليمهم التسامح والرد بالتي هي أحسن، واللجوء إلى المعلم عند الحاجة، مما يرسخ مبادئ العدل والسلام. وإذا تعرض أحدهم لموقف سلبي في المدرسة فليتعامل معه بضبط النفس والحكمة، اقتداء بأخلاق المسلم الحق. كما ننصح الأهل بضرورة العمل على بناء شخصية الطفل بطريقة تجعله يتحمل المسؤولية. ولذلك فإن التدليل الزائد مرفوض، كذلك العنف والشدة من الأمور التي تؤثر كثيرا على شخصية الأطفال. ولا بد من الرفق والنصح والتوجيه، والعمل على غرس القيم والأخلاق لدى الأطفال، بجانب المتابعة مع المدرسة والتواصل مع المدرسين لمعرفة مستوى الطالب ومدى اندماجه مع زملائه في الفصل الدراسي.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله،
1: في الدنيا والآخرة،

مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة الشعراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس والقارئ الشيخ سعود الشريم.

0: عظيم.
1: أنصتنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى تلاوة مباركة من سورة الشعراء تلها علينا كل من الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.
6: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
2: ما يقال للمتزوج بعد عقد النكاح.
3: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
2: رواه أبو داود.
3: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما.
2: رواه الطبراني وحسنه الألباني.
3: على الخير والبركة وعلى خير طائر.
2: رواه البخاري. ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت عليه زوجته ليلة الزفاف؟ يأخذ بناصيتها ويقول:
3: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما

0: متفق عليه.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
3: الروح. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الحج.
4: بسم

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الحج.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الفرقان.
2: الأذكار. كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا قال:

0: وكان إذا وضع ثوبه قال:
1: بسم الله.
2: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الغاشية.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الغاشية.
2: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في زمن الصحابة رضي الله عنهم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قلوبهم لا تزال معلقة بكلماته، تحفظ وصاياه وتترقب تحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قصتنا لهذا اليوم قصة رجل كان له عمل صالح، وأوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بوصية عظيمة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، إذا جاءت أمداد أهل اليمن، يعني الوفود القادمة من اليمن لنصرة المسلمين، وهم الجماعات الغزاة،

الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزو في ذلك الوقت. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسألهم كلما يأتون: أفيكم أويس بن عامر؟ وظل رضي الله عنه يسألهم عن أويس في كل مرة يأتون إليه، فلا يجده في الأمداد. وفد يأتي من اليمن وجماعة تصل، في كل مرة يسألهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ فما يجده، حتى جاء اليوم الذي لقي فيه ذلك الرجل. قال له عمر رضي الله عنه: أأنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد، وهي اسم قبيلة. ثم سأله: من قرن، وهي بطن من بطون قبيلة مراد. وكان يسأل هذه الأسئلة علشان يتأكد، يعني ما يكون في تشابه بينه وبين شخص ثاني. فأجابه أويس: نعم. فسأله عمر رضي الله عنه: أكان بك برص؟ والبرص هو مرض بياض يظهر على الجلد، بقع تنتشر في باقي الجلد في جسم الإنسان فيها من البياض، والناس غالبا يعني يستقذرون هذا المرض. فقال له: فبرأت منه؟ يعني بعد ما أصابك هذا المرض شفيت منه؟ إلا موضع درهم، يعني بقى في جسمك بقعة صغيرة في حجم الدرهم. فأجاب أويس: نعم، كان بي أولا برص فشفيت منه إلا قدر درهم. فقال له عمر رضي الله عنه: ألك والدة؟ قال أويس: نعم. وهنا خلاص تيقن عمر رضي الله عنه أن هذا هو الرجل، وكشف عن السر، سر بحثه عن هذا الرجل طوال هذه المدة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم، يعني في زمن من أزمانكم، أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، وكان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. وفي رواية أخرى عند مسلم: قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه. والبياض هو البرص كما ذكرنا. قال: له والدة هو بها بر، يعني هو بار بوالدته، وكان يبالغ في البر والإحسان إليها. لو أقسم على الله، يعني لو دعا الله على أمر يريده، لأبره الله واستجاب له دعوته، وكانت له دعوة مستجابة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، أي اطلب منه الدعاء بأن يغفر الله لك يا الله. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الفاروق المبشر بالجنة يطلب من رجل مغمور بين الناس وغير معروف أن يستغفر له. طبعا هذا لا يفهم من هذا أفضليته على عمر رضي الله عنه، ولا أن عمر رضي الله عنه غير مغفور له، للإجماع على أن عمر رضي الله عنه أفضل منه، لأن أويسا تابعي والصحابي أفضل منه. إنما مضمون ذلك الإخبار بأن أويس ممن يستجاب له الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إرشاد عمر رضي الله عنه إلى أن يزداد من الخير وأن يغتنم من دعاء من ترجى إجابته. ثم قال عمر رضي الله عنه لأويس: استغفر لي، عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغفر له أويس ودعا له. تأمل معي هذا المشهد، رجل ما يعرف كثير من الناس، ما عنده لا مال ولا جاه ولا منصب ولا شهرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه وذكر علامته وذكر سبب منزلته، أن له والدة كان يقوم ببرها ويبالغ في الإحسان إليها وخدمتها، كان من أعظم ما رفعه بره بأمه. ثم قال له عمر رضي الله عنه: أين تريد؟ واصلوا في الحديث، قال له عمر: أين تريد وانت بتروح أن تنزل، وأين تتوجه في سفرك؟ فذكر له أويس بلدة الكوفة، وهي البلدة المعروفة بالعراق، وسميت بذلك لاستدارة بنائها.

فقال له عمر رضي الله عنه: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يعني يريد أن يوصي به عند أمير الكوفة أن يهتم به ويوفر له ما يحتاج، فيعرف قدره ويكرمه ويقضي حاجته، يوصي عليه مثل ما نقول. فقال أويس: أكون في غبراء الناس، وهم عامتهم وفقراءهم، يعني يبي يكون في غبراء الناس اللي هم عامة الناس وفقراء الناس، خفيا لا أتميز عنهم ولا أشتهر بينهم، الذين لا يؤبه إليهم أحب إلي. وهذا كناية عن كونه لا يحب أن يعرف عمر رضي الله عنه أمير الكوفة بأمره، ما يبي أحد يعرف بموضوعه، فهو ما كان يبغي أحد يعرف بقدومه، وهذا من تواضعه. وهنا أيضا تظهر منزلة أخرى من منازل الصالحين، الإخلاص وحب الخفاء. بعض الناس يعمل الخير ثم يبحث عن العيون، يبحث عن مدح الناس والثناء، لكن أويس فقد عرفه أهل السماء، لم يحرص على أن يعرفه أهل الأرض. مرت الأيام، وبعد مرور عام كامل حج رجل من أشراف قومه، فلقي عمر رضي الله عنه، فسأله عمر عن أويس، فقال الرجل: تركته رث البيت قليل المتاع، يعني ليس له بيت فخم ولا مال كثير ولا هيئة تلفت الأنظار. فقال عمر رضي الله عنه ذلك الحديث مرة أخرى، يذكره بفضل أويس ومنزلته، أن له دعوة مستجابة. فلما رجع الرجل إلى أويس قال له: استغفر لي. فعرف أويس أن موضوعه وأمره قد شاع وانتشر، وأن الناس فطنوا له، فانطلق على وجهه، يعني هذه كناية، فانطلق على وجهه كناية على سرعته في الخروج من الكوفة خوفا من الشهرة بينهم. قال أسير بن جابر: وكسوته بردة، وهي مثل الكساء المخطط يلتحف به، فكان كلما رآه إنسان وعليه تلك البردة قال: من أين لأويس هذه البردة؟ يعني متعجبين من حسنها بالنسبة إلى لباسه الأول، لأنه كان بسيط، بسيط الحال والثياب. فخرج من الكوفة وابتعد عن الناس خوفا من انتشار خبره، وابتعادا عن الشهرة والقيل والقال. أيها الأحبة، في هذه القصة نتعلم أن ميزان الله عز وجل يختلف عن ميزان الناس. الناس اليوم ينظرون إلى المظاهر، إلى المال، البيت، اللباس، المكانة، المنصب والشهرة. الله عز وجل ينظر إلى قلوب العباد، ينظر إلى القلوب والأعمال. قد يكون إنسان لديه منزل صغير وبسيط قليل المتاع، ما يلتفت إليه الناس، لكن عند الله عز وجل عظيم. قد يكون ذلك الإنسان الخفي في الأرض هو معروفا في السماء. بر الوالدين من أعظم هذه الأعمال التي تقرب الإنسان إلى الله عز وجل وترفعه في الدنيا والآخرة. من أراد الأثر فليبدأ من أقرب الناس إليه، ابدأ من أمك، من أبيك، ابدأ من بيتك. القصة في هذه القصة تعلمنا كذلك معنى الخفاء، وأن نخلص العمل لله عز وجل، أن نبتعد عن القيل والقال. ليس كل عمل صالح يحتاج إلى إعلان، وليس كل عمل صالح يحتاج إلى تصوير، وليس كل عبادة تحتاج إلى أن يعرفها الناس. اليوم ممكن أنك تتصدق فتذهب وتفتخر بهذه الصدقة، ربما لا يقبلها الله عز وجل بهذا الفعل. أو ذلك الشخص الذي أراد أن يصور نفسه وهو يعتمر وهو يطوف، نحتاج أن نقف مع أنفسنا قليلا. في زمن صار الإنسان يستطيع أن يظهر كل شيء في لحظة، يصور كل عمل، ينشر كل عبادة، نحتاج أن نراجع قلوبنا. لمن نعمل؟ لمن نصور؟ لمن نريد أن يعلم الناس بما فعلنا؟ وكما ذكرت، بعض الناس إذا اعتمر صور طوافه وسعيه ودعائه، وإذا تصدق يحرص أن تلتقط الصورة وهو يعطي المحتاج، إذا صلى نشر صورته في المسجد أو في الحرم، وإذا أحسن إلى فقير
أو إلى عام

0: أو إلى ضعيف صار يتكلم في المجالس، أنا فعلت وأنا أعطيت وأنا ساعدت. هنا ليس الكلام عن توثيق عمل خيري لمصلحة أو إعلان عن مشروع ليتشجع الناس على التبرع، لا، فهذا له بابه وضوابطه ونيته، لكن الكلام اليوم عن قلب يحب أن يرى وعمل كان بين العبد وربه فأحب صاحبه أن يجعله بينه وبين الناس. وهذا موضوع خطير، أن يعمل الإنسان العمل الصالح ثم يدخل عليه الشيطان من باب الثناء فيقول له صور لكي يقتدي الناس، ليتحول الأمر شيئا فشيئا إلى حب المدح، ثم ينتظر الإعجابات وينظر إلى التعليقات ويفرح إذا قيل ما شاء الله فلان كريم، فلان عابد، فلان صاحب خير، فلان كذا وكذا، والقلب ضعيف. لذلك كان الصالحون يخافون على أعمالهم من الرياء كما يخاف أحدنا على ماله من الضياع. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح من أخفى صدقته فقال في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني تأملوا هذا الخفاء، يكفيها أن الله يعلم فقط. وهذا هو المعنى الذي رأيناه في هذه القصة، في قصة أويس بن عامر، رجل عظيم عند الله عز وجل لكنه يحب أن يكون في غبراء الناس مع عامة الناس، لا يبحث عن شهرة، لا يطارد مكانه، لا يحب أن يشار إليه. وليس كل عمل يحتاج أن ينشر كما ذكرنا، وليس كل خير يحتاج أن يوثق، بل أعظم الأعمال أحيانا ما كان بينك وبين الله عز وجل. اجعل بينك وبين الله سرا، اعمل أعمالا لا تخبر به أحدا، فالله يرى والله يعلم والله لا يضيع أجر المحسنين. اللهم ارزقنا بر والدينا وأعنا على الإحسان إليهما أحياء وأمواتا، وجعلنا من عبادك المخلصين الذين يعملون لك في السر والعلن، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمؤسسة.

0: الله واستغفر يطمئن
1: قلبي. اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.

اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيمنا.

0: استودعناك وطننا الغالي،
1: وطننا الغالي،
0: فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة ياسين، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود الرفاعي.

0: القارئ الشيخ محمود الرفاعي تلا على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة ياسين.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
3: الروح. سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصفات بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت.

يعد الدخول المدرسي محطة مهمة في حياة الطلاب، تحمل معها تجارب جديدة وتحديات مختلفة. وهنا يبرز دور الأسرة كعامل أساسي في تهيئة أبنائهم بدنيا ونفسيا لبدء العام الدراسي بثقة، والمساعدة في اندماجهم بسلاسة مع زملائهم والتكيف مع أجواء المدرسة. فكيف يستعد الآباء والأمهات لاستقبال عام دراسي جديد؟ أحبتنا، من مسؤولية أولياء الأمور تهيئة أبنائهم نفسيا للعودة إلى المدرسة من خلال حمايتهم من الضغوط النفسية وتشجيعهم على التخلي عن بعض العادات التي اكتسبوها خلال العطلة. ومن المفيد اقتناء الكتب الدراسية قبل بدء العام الدراسي لتحفيز عقول الأطفال على استقبال المعلومات والاستعداد لروتين المدرسة المكثف، مع تقليل آثار استخدام الشاشات والبرامج التي طغت في فترة الإجازة. ويرافق ذلك تنظيم مواعيد النوم، كما يستحسن تصفح المواد الدراسية الجديدة بشكل سريع لأخذ فكرة عامة عن المحتوى وأسس الدروس، إلى جانب التدريب اليومي على القراءة من خلال تخصيص ساعة يوميا ضمن جدول منظم مسبقا، وتعزيز الثقة بالنفس والإيمان بأن الدراسة ليست عبئا بل تجربة ممتعة ومسلية. يساعد الطفل على الإقبال على التعلم بروح إيجابية. من وسائل الاستعداد للعودة إلى الدراسة تعويد الطفل على النشاط البدني والابتعاد عن الكسل، وذلك من خلال ممارسة الرياضة، وخاصة بعد فترة العطلة التي يعتاد فيها الأطفال على تناول الوجبات السريعة والحلوى الجاهزة والتي لها آثار سلبية على صحة الدماغ والجسم بشكل عام. كما ينصح بتعويدهم على نظام غذائي صحي لاستعادة توازن العقل والجسم، فالعقل السليم في الجسم السليم، ويشمل ذلك تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والألياف مثل الخضروات الطازجة، إضافة إلى الشوكولاتة الداكنة والمكسرات لما لها من دور في تنمية الدماغ وتعزيز التركيز والحضور الذهني. وأيضا لا ننسى مستمعين أن الحد من مشاهدة التلفاز والجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات لإراحة العين، كل ذلك يساعد على تنمية الدماغ وتعزيز التركيز والحضور الذهني.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك ما يتيسر له من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك ما تيسر له من سورة الأعراف. اللهم أحضرنا ذكرك عند كل غفلة وشكرك عند كل نعمة والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا وجلة من خشيتك، خاشعة لذكرك، منيبة إليك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل بطاعتك ويسعى في مرضاتك ويرغب فيما عندك ويفر إليك منك برحمتك يا

لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: والثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا.

0: به ونفثه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا.

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عباده.

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
1: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
0: وفي رواية
1: وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين.
0: رواه مسلم.
1: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
0: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
1: سمع الله لمن حمده.
0: رواه البخاري.
1: ربنا ولك الحمد.
0: وتارة يقول
1: ربنا لك الحمد،
0: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
1: ملء السماوات

0: مجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: يرضى.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو

0: فساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
1: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
0: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: داود.
1: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين.
0: رب اغفر لي.
1: رواه ابن ماجه. وفي لفظ
0: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني.
1: رواه ابن ماجه.

وأقربها زلفى لديك، وأعظمها وسيلة عندك أن ترزقنا الجنة من غير حساب.

أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن أيها السادة مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة صاد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

الصاد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب

الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.

الإنسان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد

وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.

0: ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة صاد.
3: إذا ضاقت بك السبل،
4: إذا ضاقت بك السبل،
3: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
4: مفاتيح الخير كله
3: في الدنيا والآخرة.
5: لكن

مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة التوبة، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: صدق الله العظيم. اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة طه. من الوسائل المفيدة في تهيئة الطفل للعام الدراسي الجديد أيتها الأم اقتناء كتب التمارين المتعلقة بالحساب والأرقام والحروف ومراجعة المواد التي درسها في السنة السابقة، كما ينصح بشراء أدوات مدرسية جذابة مثل الدفاتر الملونة ذات الرسومات المحببة أو حقيبة تحمل الشخصيات الكرتونية المفضلة للطفل. من المهم أيضا تجنب الخلافات بين الوالدين، إذ تؤثر سلبا على نفسية الطفل وتضعف حماسه، وبدلا من ذلك يجب توفير بيئة أسرية هادئة وخالية من التوتر وخلق طاقة إيجابية من خلال الاهتمام والدعم النفسي المستمر. فالأم تحديدا تمثل مصدر السعادة والتحفيز الأكبر لأطفالها. ومن الطرق الفعالة كذلك فتح أحاديث مشوقة مع الطفل عن المدرسة وتشجيعه على تكوين صداقات جديدة والتحدث عن الأنشطة الممتعة والرحلات التي تنظمها المدرسة من النقاط العملية التي ترغب الطفل في المدرسة، إلى جانب تجهيز مشتريات المدرسة وهي أهم نقطة مما يخلق نشاطا إيجابيا لدى الطفل عند دخوله المدرسي، وذلك من خلال ما يمكن أن يتعرف عليه من شراء الأدوات المدرسية كالمحفظة والأقلام ذات الألوان الجذابة. وهنا ننصح أولياء الأمور أن يرافقوا أبناءهم في عملية المشتريات المدرسية بروح مرحة وإيجابية، مع إعطاء الطفل مساحة من الحرية في اختيار الأدوات حسب ما يعجبه بدون الضغط عليه في عملية الاختيار. كما تعد مصاحبة الطفل إلى المدرسة من قبل أولياء الأمور مهمة جدا عند دخوله اليوم الأول للمدرسة، بحيث يشعر الطفل بالأمان وبثقته بنفسه، ما يزيد من توطيد العلاقة بين الطفل والمدرسة. هذا من جهة. من جهة أخرى فإن هذه المصاحبة تعكس صورة إيجابية لدى أطراف العملية التربوية وعلى رأسهم المعلم، لأن هناك اهتماما وحرصا إيجابيا من طرف ولي الأمر في متابعة ابنه، ما يسمح لهيئة التدريس أن تتواصل معه من خلال الالتقاء به أثناء عملية المتابعة والتعرف أكثر على شخصية الابن وتوجيهها التوجيه السليم.

الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم لسورة هود بصوت الشيخ إدريس أبكر. بسم

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من جزء قد سمع.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من جزء قد سمع. دعاء السفر.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

0: رواه مسلم. دعاء المسافر للمقيم.
1: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.
0: رواه ابن ماجه. دعاء المقيم للمسافر.
1: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك.
0: وفي رواية
1: وخواتيم عملك.
0: رواه الترمذي.
1: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت.
0: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره؟ من نزل منزلا ثم قال:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
0: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. التكبير على المرتفعات والتسبيح عند الهبوط والنزول. عن جابر رضي الله عنه قال:
1: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
0: رواه البخاري. دعاء المسافر إذا أسحر.
1: سمع سامي

0: النار.
1: رواه مسلم.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
3: وجه الأرض،
2: بأجمل الأصوات.
3: 106.1 FM
2: أثير الروح.
4: أثير الروح.
5: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من

كذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.

منكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.

حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم

0: صدق الله العظيم.
1: تل على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة العنكبوت.
2: اللهم
1: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
2: اللهم
1: زينا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك.

0: القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الكهف.
1: ما يقول من أحس وجعا في جسده، يضع يده على الذي تألم من جسده ويقول: بسم

0: رواه مسلم. ما يقال عند زيارة المريض وما يقرأ عليه لرقيته.
1: لا بأس طهور إن شاء الله،
0: رواه البخاري. ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقولها 7 مرات:
1: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
0: إلا عوفيك.

0: مقاما.
1: رواه البخاري. فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. ما يقول من يأس من حياته:
0: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
1: متفق عليه.
0: اللهم الرفيق الأعلى.
1: رواه مسلم.

كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان. لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليعلم

0: لي.
1: متفق عليه. من رأى مبتلا فقال
0: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
1: لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. تلقين المحتضر. قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم
0: لا
1: قول لا إله إلا الله. رواه مسلم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. الدعاء عند إغماض

0: إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم. الدعاء للميت في الصلاة عليه.
1: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.

0: إن كان الميت صبيا يقال
1: اللهم أعذه من عذاب القبر.
0: حسنه الألباني. ما يقال عند إدخال الميت القبر؟
1: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله.
0: رواه الترمذي. ما يقال بعد الدفن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. دعاء زيارة القبور.

0: تحتسب.
1: متفق عليه.
2: 106.1 FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: مستمعين الكرام، نبقى معكم الآن وتلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر له من سورة الرعد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

مقتدر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

الجبال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد.

ضَرًّا. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ؟

بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل

النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ

لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.

جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن

أيديهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.

وَلَا وَاقٍ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

الذهب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، عشنا لحظات من الخشية مع القارئ الشيخ محمود علي البنا، حيث تلا علينا ما تيسر له من سورة الرعد.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة،

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد لسورتي الفاتحة والبقرة من تسجيلات عام 1439 من الهجرة.

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. جزء قد سمع. فيما يلي نستمع وإياكم إلى هذا الجزء بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد